0: Arthur aux cultures du monde.
1: توالا يا تصور هذا كي جينا البراني كيكون كل شيء بحال المغرب ديالنا اللي جاي يدخل مرحبا به ما كاين حتى شي واحد يقول لك دابا لا جيتي ولا ما جيتيش دابا اللي جا مرحبا كل واحد
0: Si c'est dans la Médina que je sens vibrer